0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بناوي خداي بخشند و مهربان بناوي خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه
1: يا

0: او رجا اواني بباور بونو لپیغمبر ياخي بون او تخوازن كزويان پیت تخد بكرايو هر لتوي خاق داون بنايو زندو نكرانايتو ناتوانن هج گفتاري چی پنهانيان لخدا بشارنو
1: yeah.

جالو خلقه هيا باوريان بمحمد و بقرآن هنا وو شويني كوتون اشيانا ري لگرتو پشتي تي كردوا دو زخيج بس سبو او يا خيانا كاما ديو كل پي سندوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ

اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

xemî qiyamet niye? İman dar, iddia man vaye, kemerca man ana. Di Kur'an afermi, dua bke bi Xudaya. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سورة حشر آية ده ووصف إيمان الراستقين لقرآن أمي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آية حفتاوية وها تداء على الكفار الرحماء بينهم سورة فتح آية بستنو وفرمدش درمي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دي استعبيني هنده لإمران كافر ملحد بيرين وغندل سلامة لشرق زمانو دست كتي شور بربوت إيمان درانو زن أكاد أجن مرجع من كيبو سنية خوازيارم همومن آغان لقبرو قيامت بيت قبلي خلقو

وتم خيزان الوظيفي هي لدروا وتي نخير لمالو بي ايشا وتم ايشي لمالو خوارن امادة اكاد وتي خيزانم وتم ايشي مالد بو پاق اكاتوا وتي خيزانم وتم ايشي جلکان بو اشواد لخسالة داري اخيني وشكي اكاتوا هلي اگري هر وتي خيزانم وتم ايشي خواردني ميوان امادة اكاتو تور و سور اكات وتي خيزانم وتم ايكي منالت بو بخيو اكاتو پاكو خاوينيان اكات ديسان وتي خيزانم وتم بوچي علي خيزانم لمالو بي ايشا بمرجه او ايشانا بدو پياو ناكره برزاني افرتي مالو ببي ايش مزانن جا اگر بتواني ايشي كيش لدرو انجام بدات كار نكات سر ايشي مالوي او چاكي خويتي ابيد ريز بگيريو دسخوشي و هاوكاري بكره طبيعي پياويج لدرو زور مندو ابيد لپيدا كردني بشيوي دا كوابو هر دولا كاريان توزيع كردوو پيويست هر دولا خوين بخاوني ايشو خاوني مال بزارنو هر دولا زور ريزي يكتر بگرنو تواوكاري يكتر بن هن لباس لكم وأن

وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ سورتي بقرة آياتي 187 براسي دينداري راستقينا مالو مندال بختور أكاد بيساراني باريس اوي لماوي رابردو دا جوه بيستيبون خويندنوي بشيكي تربو لكتبي چمك اسلامي كان دي دو هلويست نوسيني ماموسا حسن شميراني خويندنوي براتان فهمي حمد توفيق مونتاج اميد احمد تا خويندنوي بشيكي تريم كتبه بخواي قورتان سبيرين خواتان لقل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا ایا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا ومن رتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجو لرادوی محراب بگرار.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: تحكيم
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

بحق هر حق بنا حقنا حقم متولى روجي بوم وكم منصور اگر بيشم كجن ناكم بحق لادم بلا قل آتشي تيبر ببي پروان بي بلبل دبي هر بچم باغو رازي دل شميكي بربادم سبيني ورن سيري كشتنم وادم چها داوا لسر وادي دروي او نادم ايتر وادا قد نادم وتم قرحال محوي تيبقي رمبم حدناكي وتي اوتي نقيوا من بريم او بني آه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهشدا او ابرون دگل یان بهشدار بن عرض یان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا باخچکانی بهشت کامانن پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر وقالوا وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرأ

لأسرك ترى هاتوا أفرمي ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الأموات إنسانك برا بسر أو قورستان لنا أو قورستان كا بسر أو مردوانا بروا فرق يعني هي مردوك أو أمبيا وكاش برا يا فرق يعني هي فرق يعني زورة أو مزيندوا أو مردوا أفرمي بياوك لنا وخلقك ها جالي واي إنسان لما جيسي مالانا داني شيء خريكي بيكنين يكن أصلا دو ساعات خواش يعني بيادا يناي أو أنا خريكي غيبت كردنا كي تشورن تشور أو أنا خريكي قصينا رواونا بجين نفسيا يعني أكل يبو أو قصانا دي چي لي أكري ألو كاتا تو يادي خوابكي ألو كاتا تو يادي خوابكي وك أو بياو زندو وايا كبياسة أكالنا ومردو كانا كوابو خالي يكم من رحمة من ليبي أقل لمو دعا تشوين بو بازار أو دعا يبخينين أو دعاء زندو كينوا با أوهم خير وحسنات هم عند كيز دجي خالي دوهم رحمة إخوان لي بما ينزلنا رحتة أما زيادة الرولة جنجكانك أما زيادة الرولة كشانك أما زيادة الرولة جنكانك أويش شيء عادتك خراب معنى أو عادة خرابة شيء النزول إلى السوق لغير ضرورة وحاجة او یه انسان چه با بازار نه شدی پیویسته بکره نه شد افروشه نه ایوش تک دستی خوی با لبر حج هو یک نیا را با بازار ای با چیه چی که که با چیه چی داد با بازار والا با پیاسه اتو هر تنها با شد بینین تنها با او یک پیاسه وقت کشم وقت ای باشه وقت او نه بی قیمت بلای تو بروی بی کجی آخری سپیایی وایه، آتشی وقت دکچه بچیه و بتاولو ولی چای خانه تاولا که دومینه اگه کاتی خوی بیای تا ایواره با او دکچه فقیره. اما اگر به تو توشی سرطانیش بی، هر چی پاره هیه، ایدا به دکتر بای دوسی راجی بام میده تو. ده دوسی راجه که باشی با تاولا کردن، با دومینه کردن باشی باشه. والله فارقه بینه تو باشه اگه نه. رحمتی خواهد بود کاته که اچی با بازار ابی ضرورتی که نبی پیوستید با کری نشته که بی یا پیوستید با فروشتن نشته که بی یا معامله کت پیوست بی یا نشته کی ضروریت هبی اگر نیکی عیب داره بی اگر ضرورت نبی نبی وقتی خود بکشی اگر ضرورت نبی نبی عمری خود بکشی ایل مال و قرآن خواندن نیه كتاب خوين نوان نية تعليمي من داور نية ويرد وأوراد وذكر نية شتاك نية خوتي في يوم مشغول كي أو النبي آقاي لدنيا أو النبي بطالي يا والله أمتي في غمر بطالنين أمتي في غمر بطالنين كسي قنية خوشة ويسي في غمر لدليا بي وبطالة بي رحمتي خوالي بي أقال لهم قصبي حزتي رسول الله عليه الصلاة والسلام رجي كان بصحابة كاني فنو فرمی خلقی نه هر کسی یا ابی ماموستابی یا ابی قطابی هر کسی اگر نه ماموستابی نه قطابی بی او براسی من لقل او رگ نکوم من لونی ام صحابانه چی انگرد؟ ام صحابانه همو روژک دو برابون عمر و عمری کری خطاب و لقل برای یکی ها همو صحابه تیر وایا نکرد یکی که نهاد بو خزمتی پیغمبر و روژه درزی خوانتای وارا یکی کیشان چو بکری کاری بیانی او احاط خدمتی پیغمبر امیانه چو بکری کاری ایتی ایواره که اگر رای و مالوا چی لپیغمبر بیست بو با براکی باسی اگر سبر رزا کانم ایما اصلا درسی شرعی من نیه درسی علمی من نیه حتی مزگوتکان من مزگوتکان من درسی حدیثی تیانیه درسی فقهی تیانیه یعنی کابرایک لوانه لوانه دینی مالک کبتایت و فرده غیب دینت و اویل لا خوشتر به تا لمجلیسی که آوا دابنیشه تا لوی که فیری دو کلمه قرآن به تا فیری حدیثی که پیغمبر به ایل حفته یک ناتو این تو ساعت اگنا علاجون دابنی بوگوی گرتن لحدیثی پیغمبر اولا تماند به هیج زانی اولا عمرت به هیج زانی والله بو همو دقيق من حساب كتاب ما لسرق برزك أنا
صحابي پیغمبر آوايان کرد بويه همويان علمي پیغمبريان ورگرد بلامه ما هیچ علمي کی پیغمبر ما ور نگرتو هشتافیان نبوين اصل یک اقلام مجلسال سنینو بلند خوا او غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني چی علي والله نازان اي 50 سال نيوجه كي جيدو تو والله نازان چی مودو خطاي چيه خطاي اوي گويلم برنامه مزگو نادين اما نوي لتلفزيون او فيري دين بين لتلفزيون او فيري دين نابي ابي چوك هل ديل مزگو تا مزگو بركت بركت اگر درس جنه خيني هر تي اداب نشي عقل د جوله بوشت بیر کردن ود اگوره فکر د اگوره بلام ل مال یک ادانی شی فرقیه مالی خوا جای لگل مالی عبدانی خوا طبعا حدیث کتری پیغمبر هي پیغمبر فرمی علی الصلاه والسلام افرمی احب البلاد الى الله مساجدها احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها او جگایه لسر ام ارزک خواد پی خوشه که رازیه پی پی خوشه زور للای محترمه مزگو تکان او جگش که جگای غزبی خواه شیاطینی تیایا فرکان فرکان یاله بلیتی لبازارکان آده کرای که گنجی ستا چه تا بازارو یه تاو حتی یه تاو صد نظرکا صد نظری تو جوی دی ام دابا و قرب سر بم همو نظرانه و چون بیانی رزگاریه بی؟ روشانه او نگناهی توجه بی؟ بیانی چون خوی نجاده دا؟ ایتر غیری اوانه که بکو کجی بو خلق دانی جن اوانه هر مالیان کاول بو اوی که بعمدی هر اروع بو نظر کردن اروع عمری خوی کجی خواه پنامان با کاری که خطره بر رزکانم ایسا خواهی گوره جل جلالو ها بیانیان او خور جوانه ینه تدره و ام دنیا تاریکستانه که بچرا خان حد چی گلوپی دنیای همو اکجه تو او همو لنوری خواه وید همو لنوری خواه و هاتو او لنوری خواه و هاتو الله نور السماوات والارض انجا او نوری خواهشه لکوی دست مانه که بیم البسر ارزه لکوی نوری خواه بدوزینه و حد دوای او آیته آیته که افرمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أفرمي أولا مزقو تكان هذا زكي ونور إخوة أو إيكا آمو شيء مزقو الناكا دلي تاريكا أو دلي مشغولة بالدنيا فلسطية حتى زلاي موايسة دي بينا نفسع على مزقو تدانا زي راكا كورا خوة من سيران كور بطاقتم بطاقت أبي بروح تدارو بس سيسعى لبردمي مسلسلكي تلفزيوني لوانه ما عندونه بي لوانه 3 ساعات اچي بو مكتب ساعات 12 بره بي ساعات 3 يتماله لكي بو كاكا لكي بو دادا والله جوزه بياسم كر 3 ساعات بياسه بفي ورا و بو مالو ابي وزعت شلون بو بي چن غيبت چن نظر چن گناه چن تواني كر بي خوابنا لو بي طاقت نه بي بلام لمه بي طاقت بي طبعا برز كان ما نه مو علامتي ايمان دارين همو علامات دیندارین بزانه چنه گلمانه تیایه اما قصه ناکن با معلومات اما قصه اکن با اوی بکردار جیبه جیب کن خو او خلقی که حال ناو بازار آوا دایمان سوره توا خو اهل مزگو تیشه نوی جکار رجوع کری او جنه که آوا سوره تو لبازار محجبه شه آفرت که دیندار نوی جکار طاعتی خوابرسی ختمی قرآنی بلامچه لبازار آوا عمری خویا گوشه جاری وایه چه تناو قرباغیه که و زیادتر حزکا ازدحامه که زور به بویل یک دزیگ بنو جاری وایه قصه خوشه که لگل او کابرای دوکاندارا بوی را بویره امانه همو تیری شیطانن تیری شیطان اهم برکت نماو لعمر مانا لبازار مانا لدوکان مانا لهیچ مانا برکت نماو رو باو بازار بزن چه برکتی گیتی اماو نه پاره، نه عباده، نه ذکر، نه وید به این تایواره که برای رسی دوکان دانشتو هر با دلغی با بره و برای ناکم دو سوال نسر پیغمبر با برای ناکم تسبیحات ذکر با عمر من بلر روش دو
روجك يعني حزت عمر شو بو بازار فرمي أمير أو كاتا خليفة بو فرمي خلكي نداوات عن ليكم أو كسي أو كسي كوا لبازار نازانة لحرام وحلال نازانة نيب بو بازار شون كأو فقير لباتي و بلا لو يعني دوسي في السيدس كبير بلا حرام أبات وبو خوي بو معلوم دعوت يعني كاري سهم من خالي سهم بريتيلا شي بريتيلا وي رحمتي خوال لي بي ويستد هر مهنه يبكي برو لفقها بزان او مهنه شون باز كراو كابرا يگت ايوي دوكان دابني پيش اوي دوكان دابني برو بزان امشتي كه اي فروشه له شرع حكم جونه شرع فرمي كريكي گنج كچيكي گنج هكا تمني گيه 14 ساله واجبی شرعیتی یا لای باوکی یا لای ماموستایک بروافیری دزویج و نویش کردن ببه چون که ایتر بالغ به هکه بالغ بو نویجه که بغلط کرد خواه عقوبه ده ابه براست و روانی نویجه که با وکو چون با نویجه که ده بچی فیر بی اگر دوکانی شد دانا بروافیری به کتیبه که فقه لو باره و بخونه پیاوه گوه دوکانی آلتون دابنه برو فیر ببزان الشرع چون باسی آلتون فروشتنی کردو بزان الشرع چون باسی آلتون فروشتنی کردو برای زکام خلقی اما زور ترساو لمعامله آلتون بوی آلتون فروش لمولاته اما تنا جولکه بون از ایو بیرتانی امام حاجی اکثر هر جولکه کار بون آلتون یعنی فروش بو چی؟ چون که توشی حرام بون تیا مسلمان کان لبرو توشی حرام بون اکثر یان بون اسد دست یان کردو با آلتون تو زه باشتر یکن دوکانی آلتون یان دانا یعنی اگر چوی آلتون فروش بزانه چون آلتون که دبی بسو خواردن بچی ابی و بچی نابه چون حلال و چون حرام اتبه بی بخیات مهنه یک ده برو لای ما مستایک فیر بزانه او مهنه حکمکی چون لشرعا ام جابیه ایسا مثلا ام بازاره ایمه او روشه من ویستم کراسه بکرم هج نو دوکانی کراس فروز کرم کراسه کم دزنه کود بو من بشه لصدا هشتا و پینجی کراسه کن لو کراسه رو بو کبچه تا سجده و عورت یمو درکه بی ها ایسا بازا کسی که بینید نویجا نویجا که عورتی درکه بیلی دو آور ناو کی بدره و آخرت و کراسه که او نبچو که ناو کی بدره وی ام حرام کاک ام پاره یعنی ام شته یعنی ام پاره کو کی تو بم مالا بم سلعی حرام خو یم مالت کاوله به ملت یک به دین کی ای باش معقوله ملائک هج دوکان گرت دین کی دز نکوی ابی چی به ابی ام کابرای امانه ک تجارت دکن ام وادی اره هج لدین نزان یا خود خواه پنامم با حرام و حلال یان للا هیچه جا بر رزکانم یکی لو عادت زور خرابانه اما امه کاته که اچین دوکان دانین مهنه یک سازکین نازانی بزانی شرع حکم یو مهنه چون داو ابی بروی فیری بی بزانی شرع چی افلمه کابرا یک نوسیگی دانا و خانو افروشه ارزه افروشه خانو ادا بکره ده ابي بروي لشرع بزاني ايجار حكمي چون لشرع والا تشي هزار گناه ابي وقال اخوني من على كانت حرام اندر خوار لديت وقال لي اين امشي لو موضوع بزاني اذا كزت وانا لسليمانيه لسياره بخربه بي و اجازه سائقيه بي ها يكسل ايجرن يكسل ايجرن چون لسیاره آخری به بی اجازه، ابوای توش اجازه ای که فقه دبوای لوبوار، بوی حرام نیت مال، بوی حرام خور نبی. یکی اگر وشته حرام آن بر رز کنم، اما یک تو حرام و حلال نزنی، او کاری که خرابه بود، دوهم غش کردن، خیانت کردن، لو کامرای کشتی پی افروشی. حضرت رسول الله چوب و بازار دستی کرد بناو خورما سرکه وش بخواره و متر رو ای طبعا اگر تربیه قرستره اگر و تی اما مسلمان با چی
دەست خستۆتە سەرەوە تەڕەکە وتی قوربانەوە بارام لێیاوە لە سەڵاتی من نییە بارام لێیاوە چی بم فەرموو ئەی تەڕایەکە بۆ نەخستۆتە سەرەوە با خەڵکی بزانێ من غەشەنا فەلەیس منا غەشکردن نابێ ئەها پیاوی وا هەیە خەڵگە خەڵەتێنێ دەستی خەڵگە بڕێ بەخوا چاکم لێ بڕ بەخوا چاکم خەڵەتان تێ وا ئەزانێ پیاوەتی کردووە وا ئەزانێ ئازایی کردووە آخر بو انسان او نبی دین به فشه به گناه او کا انسان او نبی حیا به برامر بخوا فشه به گناه او کا خو به گور بزانه که گناهی کړو اخذت العزه بالاثم یعنی فرمه انسان به دین خوا فنامان با او فشه به چی او کا شه به گناه او کا به تاوان او د توی امتی پیغمبر تو یک به تمام چی ته باشته و نه به واقعي یەکێکی تر لەو گوناهانەی بازار ئەوەیە کە ئەو شتێککە ئیفرۆشی ئەوە نەمەتحیەکەی ئەوە نەمەتحیەکەی خەڵکی پێ خەڵەتێن هەزار ئات سوێنە خوا بۆی چاک خەڵکە بخەڵەتێن هەڵێ پیاوێک مانگایەکی بوو بردی بیفرۆشێ مانگەکەی زۆر زەعیف و داماوە بوو ئێتێ ئەوی مناڵەکانیش لەبرساوە و بمرن و هەر ئەو مانگاشیانە بوو دای بە کابرای ئەجان باز دای بە جانبازەکە وتی بۆم فرۆشە ئەوە نەمەتحی کرد ئەوە نەمەتحی کرد کابرا چوە سەخاوەنی مانگاکە وتی تخوا ئەگەر ڕازەکەی وەڵڵاهی مناڵەکانم زۆر محتاجن جانی وای ئینسان بە قسە خەڵکی خەڵەتێنێ ئەو داماوە ئەبێ بەژێرەوە کاتێکە یێتەوە ماڵەوە سەیری خۆیەکە سێرەکە هیچی نەکردووە سێرەکە هیچی نەکردووە جابر رزقم نابت او انا او حرام انا جيب الجيب كي او كار حرام انا كي والا خوفنا من با خوي غور امان فوتين خوي غور بركه العلم من ورغدي خالي شوارم وقتك وقتك بازار كي تو ابي بعبادت كرين وفروشتني تو ابي بعبادت او دوكانت نبت اسبابي فوتاندني نيوجكت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بياوي إيمان دار بهي تجارة وكسابة ونواجنا فوتين زور بي أو برادر برزاني كبازرقاني أكن أكثر لواني شوها ممبين شفرزان يوجكاني بل آخر خواه فرويتي كتابا موقوتا فرويت كاتم بوديالي كدو بي لو كاتابي كي بز أم هر همو هر بيانجاكي كوا كاتم شو ويانكا ئەمە کارێکی خراوە پاک ئەوە بۆ ئیمان خراوە یعنی یەکێک لە کارە عرفە خراپەکانمان ئەوەیە بەهۆی دوکانداریەوە بەهۆی معاملەوە بەهۆی کرێکاریەوە نوێش ئەفەوتێنین یان مەجلیسی عیلم ئەفەوتێنین ئەبێ ئینسان بڕۆ مەجلیسێکی عیلمی ئاوە هەبێ حەفتانە نقتەی خاڵی پێنجەم سوێنی درۆ سوێنی درۆ زۆر خەتەرە بە ڕێزەکانە ئەوانەی شی دەکڕن و شی دەفرۆشن سوێنە خۆن سوێنەکەی ئەگەر درۆ بێ زۆر خەتەرە ڕەحمەتی خوا لێ بێ ئاگا لەم حەدیسە بێ کە نەسائی ڕیوایەتیەکە ئەفەرمێ ئەربەعەتون یوبغیضهم الله خوا ڕقێتی لە چوار کەس چوار کەس دژمنی خوان یەکەم البەیاع الحەلاف ئەوەی کەوا شت ئەفرۆشێ بە سوێن سوێنی زۆرە خوا هەزار سوێنە خوا لەسەر ئەو شتە همي بدرو نقطي دوهم والفقير المختال فقير واهي زور شبازة زور متكبرة لبر تكبركي لبر تكبركي حتي بي ناكري يعني فقيرة لبر تكبركي شي الزكاة ور ناكري فاك مالي شرعي خوتا والله مثل لبر تكبر هالي ناكري او كاريكي حرامة بس اگر محتاجي نبي وهالي قري هم حرامة سيهما فرمي والشيخ الزاني بياوكي الرسبي يا الريشي تالي سبيتي كوتوا يا سري تالي سبيتي كوتوا هشتاي تماع لشرفي قلقية كالزيناكا اوه خواب بهي الشيوية قصي لقلاناك شوارم والإمام الجائر او سر كردية كظلم لمن لدكا اوه قطعيا خوار رحمتي انتيناكا عم شوارم بەڕێزەکانم سوێنی درۆ زۆر ناخۆشە زۆر خەتەرە زۆر تاوانبارییە پێغەمبەر ناوی ناوە ئەلیەمین و لە غەموس غەموس یانی چی
تو زلوکه بگره به دست و بیک با آوا دست در هنای او وشکایی مینه یا نمینه یک ذره وشکایی بیو نمینه لوکه افرمی هر کسی اک سوینی ناحقی خوارد با قرآنو و ایزانی که درو اکا و سوینکا جخوا دوی سوینکای چنه او لوکه تر وشکایی پیو نماو اویش او نه ایمانی پیو نمینه زلامی وای 70 سال نیوژگا لو دقیقه که لبردمی قاضی او سوی ناحق خوا هر چی نیوژی کردو هم وفوتید هر چی راجوی کردو هم وفوتید چونکه اهلی بهشت نبه درازن بی او ایوه بچه تا بهشت او هبه لگل پیغمبر ابرا پیغمبر رازگوی ایوه توش رازگو بی اخیر قسمان با ام فرموده پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم حضرت رسول الله لحدیث گیتره فرمه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيكس هن خواتشوار عذابي بوداناون يكم خواق سيان لقال أنا أكابه شويك دوهم ولا ينظر إليهم شاوي الرحمة أنتناكا سيهم ولا يزكيهم باكيش أناكاتو شوارم ولهم عذاب أليم عذابكي برلئيش وآزاريان بوهي للروجي قيامتها كين أمسي نفره المسبل إزاره أو كسيك جلو برقكي بسر أرزار راكشي طبعا أما يكيك لعادات جاهلي سردمي بيشي بيغمر عليه الصلاة والسلام عادتي أو جاهلان وابو لبرف شكردن جلو برقكيان دريش دعانا على أساس أو دولمنا على أساس باروبولي زورة جلو برقكش يقر بطرره هج لاي ميامي بلان پیغمبر هات امیل عبرت پیغمبر هات امیل عبرت صلی الله علیه وسلم نه به جلو برقكت راب کشی وسر ارزا لدواو ها ایسج بعض بوک اکوان هی کاتی که بوک کان یعنی لدواو شتیکی سپی دو متریک سی متریک ها به دوایانو او اخلاق جاهلی او حقوای او دادانی که کجدن بشو حلو یکم روشه و بل رولا او ایشنکه و ایشکی حرامه دوهم والمنان عطاءه والمنان عطاءه تزه پاره دا و به یکک اسه چی فشی بسره واقعی لا خلق واس یکی اوم بو کردو اوم پی کردو مادام مند انی خوا چاوی دتون یید خوا ام هم اعزاب اندامی دا و تو خوا منت بسره ناکا بلام تو د دینار دا و پیا و هزار منتی بسره سهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اويك بازاركي الرواج في ادا دوكانكي الرواج في ادا بشي بسويني درو يعني او نسوين اخوا خلقي برويم في قاعده قابله وامبر الله وكم سؤال كرانا ام سؤال كرانا او نسوين اخوا او نسوين اخوا فيش مجبور يا البتي بي ملام همش يدرو درو لقلاقه خاله برنا و جوان کانی خوی عاقبت من بخیر کار، ایمان من سلامت کار، قلمی عفو بسال جناح من آبینه، خاله برنا و جوان کانی خود جناحی با خدایی من خود، جناحی من مستعکان من خوش بی، اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مهیمن. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل
يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتي من ودن الله يخوت الرحمن في وقت معاقي متوان الخير إيمان من سلامتك الله يعفو بس لبنا خايل ابناهي بابو دايك من خوز ابناهي ما بساك من خوز ابناهي دوسك من خوز ابناهي أم مجيس خوز يا رب العالمين خايل برخاتي من ودن الله يخوت الشفاي نخوش كان من بليل ولات من لفيتنا بفارزي أما أقري فيتنا بكجيني تو خايل برخوايتي خود أم ججنب كي هزار ججنب وأمتي بي عمر وعني للزحمة عن خوايا الرحمة خود برجاني بسرياني خوايا دين داري ما للا شيرينك قناه ما للا قيزونك خوايا لسي إسلامتي ما نجينا لسي إسلامتي ما نملينا لسي إسلامتي زيني ما نكرو نجل بياخي بي عمر حشر ماك صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: xira beser naqla malwerani ki abid vayet.
1: Akhinket.
0: Akhinket. Labara wala her buara jitrisha. Wala ma basam naqla nabra mawzu'a haram bil. Kaka khub aqli min tunia. Rasta aql dawri zor abine. La darashtni jawabi persiara kanu fatwa kanu balam duajar aqlu naql bayakawa. Akhir qissa shma mabiy. Yaman nalin dalil دليل يا الشرعية يا عقلية أم دا بشكار يا هلية أبي بلي الدليل الشرعي يا نقلية يا عقلية عقلية الشرعة بلعب عقلتي منظبت بو ياسا وريسا وظوابتي كلا نصوص كتاب السنة علماء استنباطي عن كدوة لبدأوا أو عقلي كوترا وأتواني فتوابدا أتواني دلي إنسان لسجتي ساكاتوا عقلتي فردينية عقل أهل ذكرى فاسألوا أهل الذكرى عقلك دست جمعي دام زراوي فرب سبورية نك يكسو يك شخص
1: مصيب برز أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمة أو آياتيك خواهي قورا أراستي أصحابكاتك بابند من ببرياركاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لكوتاي شابه بدليش بي رازي بيت ويكه زور قرنقا إنسان دلي أو بخواته بأحكام الشرعية كان نكبة بابة عقلية كان يخوي سباسو دس خوشي ودعاي خيرم هي خوش حال بين أمرو لخزمته
0: سباسو مرستا
1: سباسو إيوي بريس بسراني عزيز كالقل برنامه كمانوا بأميدي ويكا برنامكا وكو مجلسي ذكر سيد بكري وخواي قرر لهم ولايشي قبولك سباسو دس خوشي ملا براياني كنترول تا برنامه اكتر تا قفتو قويتو ريكتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئەم محەممەداکەون زیاتر هەژارەکان میان دەوڵەمانەکان نەبوو سفیان وتی هەژارەکان وتی ئەی کەسیان پاشگەزە بنەوە ئەوانەی کە ئیمانە هێنن وازە هێنن وتی تا ئێستا نەخێر کەستم بەشیمان بێت وتی زیادەکەن یان کەمەکەن وتی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیاد بوونان هێرقل پرسی ئەم محەممەدە لە ژیانیە هیچ درۆیەکتان دەویستووە ئەبوو سفیان وتی نەخێر درۆمان دەنەویستووە هێرقل لە تاو کاریگەری ئەو نامەی لە ڕەسوول اللهەوە پێگەشت بوو و ئەو وەڵامەی لە ئەبوو سفیانەوە بیستی کە تا ئەو کاتە دوژمنی پێغەمەر بوو سڵاسە خۆی پێ نەگیرە ئەم وتانە لە زمانی هێرقل پاشای گەورەی ڕۆ هاتە دەرەوە کەوتی کەسێ بە درێژایی ژیانی درۆی لەگەڵ هیچ کەسێکان نەکردبێ مەحاڵە ئێستا بەدەم خواوە درۆکات ئەله مەحاڵە بەدەم خواوە درۆکات ئێمە ئەم باسە بۆ چیە هێنین ئەوەی کەوا پێغەمەسەم ئەمین بوو لەسەر ڕیسالەتەکەی لەسەر پەیامەکەی دوو بەڵگەی تیا لەسەر ڕاست و دروستی پێغەمەری خۆسەسم یەکەمیان هێرقلی ئیمپراتۆرەتی ڕۆمەکان کە لەسەرەوە قسەکانمان باس کرد دووەمیان وەڵامەکەی ئەبوو سفیان بوو کە تەسیقی پێغەمەری خۆی کردکەسان کە قەتقەت درۆی دەکرد هێرقل نەیتوانی زاڵ بێ بەسەر عشقی و مڵک و دەسەڵات و هەیبەت و سوڵتانەتەی کە هەی بوو لە سەردەمی خۆیە ئەوە بوو مڵکی حەقیقی و ئەبیدی لە کیسی خۆیە موسڵمان نەبوو ناتە ڕیزی موسڵمانە بەختیارەکانەوە بەڵام لەگەڵەوەشا قبولکردنی ڕیسارەتی پێغەمەری خاص حاسەلم ڕفتار نواندن بە ڕێز و حرمەتەوە ئەمە ئاماژێ بۆ سیرەتی هێرقل خۆی بۆ خۆی ئەمە دانپانیانێکی دڵخۆشکەرە بۆ ئێمە و هەروەها بۆ خۆیشی دانپیانانە بە سدق و سەداقەتی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم لە ناوەڕووکی قسەکانی هێرقلە ئاماژەی زۆر قوڵیان تیاە ئاخرە گەر کەسێ تا تەمەنی شل ساڵی بە گاڵتەش یەک درۆی لێ نەویسرابێ چۆن دەکرێت لێ دەمی نزیک بوونەوە لە مەرگا درۆ بەدەم خۆ بکەنەوزبیللە یاسر پێش موسڵمان بوونی پرسیاری لە عەمماری کوڕی کرد کە بۆ کوێچێت عەممار لە وەڵام ئەوتی بۆ لای محەممەد ئەم وەڵامە یاسر بەس بوو بۆ عەممار ئەویشتی ئەو ئەمینە محەممەد ئەمینە خەڵکی مەکەوە ئایناسن ئەگەر ئەو وتی بێتی من پێغەممەرم و پێغەممەرە چکە هیچ کەس درۆی لە نەبیستووە بەڕاستی زۆر زەرورە پێغەمەری خوا جوان بناسی سەر الله عليه وسلم دایما پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم ئامۆژگاری ڕاست و ڕەویەیە کرد هەروکو چۆن بەڕاست و ڕێکی ژیە ئاوە هاش ئامۆژگاری بەردەوامی ئومەتەکەی کرد کە لەسەر ڕاستی بن ڕاست بێژ بن حەق بناسن باندێ لەو فرموودانی باس بکەین کە باسی ئەو ڕاستیان ناکا پێغەمەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ ئیضمنوا لی ست من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم حزرتی ڕسوول الله صلی الله عليه وسلم فەرمێ
ششتم لخوتنا بو مصوغر بكن منيش چونه بهشتن بو مصوغر كم الله اكبر كقستان كر راز قوبن ام خالص زور گرنگا راز قوبن چكا مسلمان اويلي چاوروانا كريت امين بي لدستي لچاوي لعبرو شرف وكرامتي لهيبتي كواتا زور گرنگا زور گرنگا يمي مسلمان راس قوبي لحل سكوت مانا لما مالا مانا لقس مانا اوي مسلمان ناشرين يكا دروي عزم دروز زوزو خطرا هر دروي مسلمان لبرچاوي خلق خات هلوستي ناشرين مسلمان لبرچاوي خلق ناشرين كات كرداري ناراستا مسلمان لبرچاوي خلق ناشرين كات پیغمبران فرمی ام شش تبکن که قصتان کر راز گوبن که پیمان تان دابی بنسر سی هم امین و دست پاک بن چوارم داوین تان بپارزن پینجم چاو تان لآستی حراما بپوشن ششم دست تان لحرام بدور بگرن مالی پیغمبری خواست حاصلم دائی مرگ جیاو راستی جیاو داوای اوشی لأومتقی کردو با صداقت و تایبت یکی خوی با صداقتی که خوی هی بوا گیشت خاله که لنوان امکان وجوب دارو گیشت شوین خاله که لودی بی او تنها صدق الهی هبو اتوائیم بدر برین اکتر برین رسول الله صلی الله علیه وسلم لراستي والراست روشتنو دروستيا لنيوان آسوكاني قاب قوسيني وأدنايا بو سير سلوكيا كرت راستا ولا روي لرويك ولا بازني يمكان أبوام بلام لرويك ترو الجيهاني يمكاني تيا براندن قاضي عياض رحمتي خويا لبي لباسي معراجها فرمي حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم قيشت الشويني نه زنی پیل که آدم نه پیوترا پیکت لسر پیکی تر آدم نه بلا اول همون روی که امروفو بلا هم با پلی برزیان کرده وان که زور بالا بو هر او ذاته اموشگاری مشکا که خصلت و اخلاق و روشتی رازگویی من تیابید افرمی بلینی راست گوییم پی بدن درو اویتی جیانی خودتان مکن منیش بلینی بهشتان پیدم الله از هنم درسیم رو ضرور عمری لسری بوستین درو مسلمان نین کره بیکو لفرمودي اكترا فرميت بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة يعني شي يعني واز بين الاشتكى كماني ليكي واز بين لي بوشتكى كمان اللينيا که رازگویی دلنیاییه دروش گمانو دل روکیه لفرموده اکترا پیغمبر خواست صلی الله علیه وسلم فرمید تحرو الصدق و این رأیتم ان فیه الهلکت فا این فیه النجات تحرو الصدق و این رأیتم ان فیه الهلکت فا این فیه النجات دائما برشون راسي ابرون تنان اقلاش تنوا وهي او راسي وتياشن بزن كرزغاربون لو راسي ايا
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الله ام فرموده که امام بخاری و امام مسلم هر دو کان هنا و انا کاتی خو اگر بیت تن بیت نظم استلا برنامه پروردی عینی ما و انا یم لقطاب خانه مان خند لس راس کوی زور شیرین بو من ایسش او کاتی که خندو مدیت و یادم لمكتب ما وصاب بيه وتوين براسي كاتكا ما وصاب قتابي عليت لقتاب خاني الزور جرنجا أنا بأخلاق تيان أجرو ما وصاب براسي أهل بيبويكا ما وصاعين بيت فرمدكا فرمي بيست الراس جوبن شكر راس جوير ريبيشان درة برو تشاكا تشاكيش ريبيشان درة برو بهشت كسيواه بردوام الراس طلعت و بدوای راستی و رازگویی آگره حتی لای خواب رازگو با صدیق نسرت عیشن پلیشی گوره و فرمین نکن هرگیز دروب کن چکا دروب کردن سرکیشه با خراپ و بدرفتاری خراپکاریش رید و زخ پیشانه داد کسی واهی همیشه دروکا بدوای گفتار و کرداری دروی آویلا تا اویل لای خواب بدروزن و کذاب تو مارکره لبروا رزگار بون سرفرازی نجات بون لرازگویی های انسان اگر لپی ناوی رازگویی های بش مرید ضرری نکردو قازان جگات چکا یک جار مرید لپی ناوی راستی هم بردو بلام خوان خواست اگر کسی دروب کرد دلاریه و همو دقیق یک امریت همو روشی امریت همو دروی خوی با خوی مردنی کرد کعبی کری مالک رضا و رحمتی خواهی لبه فرمه من با هوی رازگویی ما و رزگارم بو که اوکاتی که او بر راستی که لگل پیغمدی خواست سب کلا غزادو ها کوتو بو عقوبیشی قرز دره که او چی رو که که یو بسرات که زور بیتان بیستو تانم که ویش بم جوره که کعبی کری مالک رضا و رحمتی خواهی بیه بلیمت بو قسکانی اوانی شمشیر اکی اوانی و تکانی تیجو برنده بو طبعا شاعر بو قسزانی که بتوانا بو بر شعرکانی وری که افرکانی سروشیره کرد يشك بلو صحاباني لعقبية بيماني ببيغمري خواد أبو يعني صحابة أول كاني مدينة بو بيشنج ينصار بو والله مام صحابي نيتواني كا أما دي غزاي تبقو بيه بجداري نكرت طبعا جنجي تبقو وقت يكبو قرما بو تاخد بروشين بو وقت يكي مشتك مروف لگل سپایی که بیشماری روما اینوی بجنگن لبیابانی که وشکو برنگا اینوی لو بیابانی دستو یخی کافران ببنوا راستیم چی رو کن بسرحات زور دور دیرشو کاری کرم حزکم حالی گرین با القی کتر والا القی کتر بدریجیم بسرحات کعبی کوری مالکتن بباس کم چکا قیمتی ام بسرحات زور کن ما بگن کی او سید کی ان شاء الله خوشویسانم بیر دبر پایانی القیم جاری روزانه برنامه درو دروی پس خوشی زور ببرز خوشویسم کا فرهاد بو سرجم یوی ازان خوشویستان و گوگرانی روزانه برنامه درود تابیکشتم کتر بخوای گورتن اسپرم سبحان ربک رب العزه عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامده و پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباران رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

سرپرس من کم ام کردستان و ام ولات من پارز را اکلا چنگی دا گیر کران و ظالمان و ولوران و کافران یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسردمی نفامی شهر با امین ناصر را بود هرگیز خلکی مکه به ناوی خوی و بایان نکرد بلکو صفتی امین نیا پالی یعنی محمدی امین براسی مش زور بختورین کاتیک لویر دی اوارانو بیانیانا اگر ام ذکر زور کن زور جوانا که پیوتی ویردی مستحسن که یادی پیغان صمکی تو علید شاید من هینی علی لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين جار تاريخ الموبوي بتوانن لبريب كان يابينوسن لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين كعبا بهوي لافاو درزي بردبو او بو خلقي مكاش يعني تعظيم كانوا لو كاتيا بهوي او يكبر درشك بيرنو بوشيري خوي وي حقا بيبوتري برد باختيارك الحجر الاسعد لباتي اسود شكا دستي مباركي بيغمري بركوت وصلى الله عليه وسلم دستي طواوي ايمان داران و اولياء و دوستاني خواي بركوه طبعا لو مسألة اكيشي اكي قورل ليوان هوزا كانو تيرا كانا دروز بو هر هوزا ايويست شكوي او بردبو خوي بيارتوام خریک بود جنگ بر پاپ بیت بلای کی گور دروز به تا الاخیره گشت ریکوت نیک که همو لایک همو طایفه کان یاخد و زکان نو بر جیوان قبول کن او نو بجیوان کی یا کم کس بانی زویت نو کعبه باب بناو بر جیوان ام وزانو او رگی کیم بدابنی همویان چاویان بری با اوی دروازی بید چاوروان اکر که تن او کعبه لو کاتیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگه لیش تک نبو لما نم سیمای حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم درکوت هر همو بجاره و تیان و امین هات رازین بحکمه که او بیدات بله رازی بون چکم متمانی طواویان به پیغمبر هبو صلی الله علیه و سلم اگر چی تا او کاتیش تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ارکی پیغمبراتی رانس پیر را بو بلام کسی بو متمانی لناو خلقو هوزکی خویو طواوی مکو دورو بریا هبو طبعا وکو عرب علیه الفضل ما شهیدت به العداء فضل قوريه وكالدجمن شاتي وبوها طبعا وتا سيري ابو سفيان كتا وكاتا سرسختترين دجمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تصديقي راست الدرستي پیغمبر اخواك صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم لرقي نردکانيه وكخلقيه نارد نامي ناربو پاشاو دسالة داركاني ناوچكا نامي ناربو هرقلي امراتورتي رومكان طبعا نامی که در پیغمبر صلی الله علیه و سلم گشته بود هر قدر نامه که لأول تا اخیر خونده و اینجا نردی بشوین ابو سفیان ابو سفیان با بازرگانی آن روشته بود شام نردی و تی با ابو سفیان مادم خلقی مکه و محمد ناسی با بولم طبعا ابو سفیان و که تکافر بود
ئەم وتوێژە لە نێوانە بۆ سوفیان و هەرقلی پاشای ڕۆما ڕوویە. هەرقل پرسیەوانەی شوێنی ئەم محەممەداکەون. زیاتر هەژارەکان نییان دەوڵەمانەکان. لە بۆ سوفیان وتی هەژارەکان. وتی ئەی کەسیان پاشگەزە بنەوە؟ ئەوانەی کە ئیمانە هێن وازە هێنن وتی تا ئێستا نەخێر کەس نەمەپەشیمان بێت. وتی زیادەکەن یان کەمەکەن. وتی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیاد بوونان. هێرقل پرسی ئەم محەممەدە لە ژیانیە هیچ درۆیەکتان دەویستووە؟ ئەبوو سوفیان وتی نەخێ درۆمان دەنەویستووە. هێرقل لە تاو کاریگەری ئەو نامەی لە ڕەسوول اللهەوە پێگەشت بوو. و ئەو وەڵامی لە ئەبوو سوفیانەوە بیستی کە تا ئەو کاتە دوژمنی پێغەمەر بوو سڵاسەدە خۆی پێ نەگیرە ئا ئەم وتانە لە زمانی هێرقل پاشای گەورەی ڕۆ هاتە دەرەوە کەوتی کەسێ بە درێژایی ژیانی درۆی لەگەڵ هیچ کەسێکە نەکردبێ مەحاڵە ئێستا بەدەم خواوە درۆکات الله مەحاڵە بەدەم خواوە درۆکات ئێمە ئەم باسە بۆ چیە هێنین؟ ئەوەی کەوا پێغەمسەسم ئەمین بوو لەسەر ڕیسالەتەکەی لەسەر پەیامەکەی. دوو بەڵگەی تیا لەسەر ڕاست و دروستی پێغەمەری خۆسەسم یەکەمیان هێرقلی ئیمپراتۆرەتی ڕۆمەکان کە لەسەرەوە قسەکانمان باس کرد. دووەمیان وەڵامەکەی ئەبوو سوفیان بوو کە تەسیقی پێغەمەری خی کرد کە قەت قەت درۆی دەکرد. هێرقل نەیتوانی زاڵوێ بەسەر عشقی و مڵک و دەسەڵات و هەیبەت و سوڵتانەتەی کە هەی بوو لەسەر دەمی خۆیە. ئەوە بوو مڵکی حەقیقی و ئەبیدی لە کیسی خۆیە. موسڵمان نەبوو، ناتە ڕیزی موسڵمانە بەختیارەکانەوە. بەڵام لەگەڵەوەشە قبولکردنی ڕیسالەتی پێغەمەری خاس حاسەلم ڕفتار نواندن بە ڕێز و حرمەتەوە ئەمە ئاماژێ بۆ سیرەتی هێرقل خۆی بۆ خۆی ئەمە دانپانیانێکی دڵخۆشکەرە بۆ ئێمە و هەروەها بۆ خۆیشی دان پیانانە بە سدق و سەداقەتی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم لە ناوەڕۆکی قسەکانی هێرقلە ئاماژەی زۆر قوڵیان تایە. ئاخرە گەر کەسێ تا تەمەنی 60 ساڵی بە گاڵتەش یەک درۆی لێ نەویسرابێ چۆن دەکرێت لێ دەمی نزیک بوونەوە لە مەرگا درۆ بەدەم خۆ بکەن عوزبیللا. یاسر پێش موسڵمان بوونی پرسیاری لە عەمماری کوڕی کرد کە بۆ کوێ چێت؟ عەممار لە وەڵام ئەوتی بۆ لای محەممەد. ئەم وەڵامە یاسر بەس بوو بۆ عەممار ئەویشتی ئەو ئەمینە محەممەد ئەمینە خەڵکی مەکەوە ئایناسن ئەگەر ئەو وتی بێتی من پێغەممەرم و پێغەممەرە چکە هیچ کەس درۆی لە نەبیستووە. بەڕاستی زۆر زەڕورە پێغەمەری خوا جوان بناسی سەل الله عليه وسلم دایمەن پێغەمەری خوا ساسەر مامۆژگاری ڕاست و ڕەویەیە کرد. هەروکو چۆن بەڕاست و ڕێکی ژیە ئاوە هاش ئامۆژگاری بەردەوامی ئومەتەکەی کرد کە لەسەر ڕاستی بن ڕاستبێژ بن حەق بناسن. باندێ لەو فرموودانەی باس بکەین کە باسی و ڕاستیان ناکە. پێغەمەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ یضمنوا لی ست من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم.
حضرتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمی ششتم لخوتنا با مصوگر بکن منیش چونه بهشتن با مصوگر کن الله اکبر که قصتن کر راز گو بن هم خاله زور گرنگا راز گو بن چکا مسلمان اویلی چاوروانه کرید امین بی لدستی لچاوی لعبرو شرف و کرامتی لحیبتی کواتا زور گرنگا زور گرنگا ایمی مسلمان راسکو بی لحلسکوت مانا لما ملا مانا لقس مانا اوی مسلمان ناشرین که دروی عزم دروز زوزور خطره هر دروی مسلمان لبرچاوی خلق خات حلویستی ناشرین مسلمان لبرچاوی خلقی ناشرین کات کرداری ناراست مسلمان لبرچاوی خلقی ناشرین کات پیغمصان فرموی امشش تبکن که قصتان که راز گوبن که پیمان تان دابی بنسر سی هم امین و دست پاک بن چوارم داوین تان بپارزن پینجم چاو تان لعاستی حرام بپوشن ششم دست تان لحرام بدور بگرن مالی پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم دائم ریک جیاو راستی جیاو داوی اوشی لعومتقی کردو با صداقت و تایبت یکی خوی با صداقتی که خوی هی بوا گیشت خالی که لنوان امکان وجوب دا بو گیشت شوین خالی که لو دیوی او تنها صدق الهی ها بو اتوائیم بدر برین اکتر برین رسول الله صلی الله علیه وسلم لراستی و راست روشتن و دروستیا لنوان آسوکانی قاب قوسینی و ادنایا بو سیر سلوکی کرد راسته ولا روي لرويك ولا بازني امكان ابو بلام لروي كتره والجهان امكاني تيبراند قاضي عياض رحمتي خويا اللي بلباس معراجة فرمي حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم قيشت الشويني نيزاني بيلي كو دابني بيو ترى بيكت لسر بيكي تري دابني بلا اولا همون رويك ومروفو بلام بو پلی برزیان کرده و که زور بالا بو هر او ذاته مشگاری مشکا که خصلت و اخلاق و روشتی رازگوی من تیابید افرمی بلینی راست گوییم پی بدن درو اویتی جیانی خوتن مکن منیش بالینی بهشتن بیادم الله از هنم در سیم رو ضرور عمری لسری بوستین درو مسلمان نین کره بیکا لفرموده اکتره فرمید پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم دع ما یریبک الا ما لا یریبک فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة يعني شي يعني واز بين الاشتكى كمان ليكي واز بين لي بوشتكى كمان اللينيا تشكى الراس قوي دلنيائية دروش كمانو دلروكي لفرمودي اكترى بيغمري خاصة صلى الله تحروا الصدقة وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة تحروا الصدقة وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة دائما بشين راس يابرون
تنهند اگر لاش تنواب و هوی او راسیه و تیاچن بزن که رزگار بون لو راسیه ها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الله ام فرموديك امام بخاري و امام مسلم هر دو كان هنا انا كاتي خويا غربي تنبيت نظم يسلا برنامجي برودي عيني ما ويانا يما لقطاب خانه ما خنت بس الراسكوي زور شيرين بو من اسش او كاتي كخندو مديت ويادم لمكتب ما وصابي وتوين براسي كاتيكا ما وصاب قتابي عليت لقتاب خاني الزور جرنجا أمي بأخلاقتي أهل أقروا ما وصايا براسي أهل ببويكا ما وصايا أهين بيت فرمدكا فرمي بيويست رازقو بن شك رازقوي ري بيشاندر برو چاكا چاكيش ري بيشاندر برو بهشت كسي واهي بردوام راس طاليت و بدوای راستی و رازگویی آگره حتی لای خواب رازگو با صدیق نسرت ایشن پلیشی گوره و فرمین نکن هرگیز دروب کن چکه دروب کردن سرکش با خراپ و بدرفتاری خراپ کاریش ری دو زخ پیشانه داد کسی واه همیشه دروکا بدوای گفتار و کرداری دروی آویلا تا اویل لای خواب بدروزن و کذاب تو مارکره لبروا رزگار بون سرفرازی نجات بون لرازگویی انسان اگر لپیناوی رازگویی بشمرید ضرری نکردو قازان جگات چکه یک جارم رید لپیناوی راستی هم بردو بلام خوانه خواست اگر کسی یک دروب که دلوری او همو دقیق یک امریت همو روشی امریت همو دروی خوی با خوی مرد نیکا کعبی کری مالک رضا و رحمتی خواهی لبه فرمه من با هوی رازگویی ما و رزگارم بو که اوکاتی که او بر راستی که لگل پیغمدی خواست سب کلا غزادوا کوتو بو او قبیشی قرز درا که چی رو که یو بسرات که زور بیتن بیستو تنم که ویش بم جوره که کعبی کری مالک رضا و رحمتی خواهی بیه بلیمت بو قسکانی اوانی شمشیرکی اوانی و تکانی تیجو برنده بو طبعا شاعر بو قسزانی که بتوانا بو بر شعرکانی وری که افرکانی سروشیره کرد یشک بلو صحابانی لعقبه بیمانی به پیغمبری خواهد بود یعنی صحابه اول کانی مدینه بود پیشنگ انصار بود بلا ما صحابه نیتوانی که اماده غزایی تبکو بیه بجداری نکرد طبعا جنگی تبک وقتی که بود گرما بود طاقت پروکین بود وقتی مشتک مروف لگل سپایی که بیشماری روما اینوی بجنگن لبیابانی که وشکو برنگا اینوی لو بیابانی دستو یخی کافران ببنوا راستیم چی رو کم بسرحات زور دورو دیرشو کاری کرم حزکم حالی گرین با القی که تر والا القی که تر بدریجیم بسرحات کعبی کوری مالک تن بباس کم چکا قیمتی ام بسرحات زور کم ما بگنین که او سیدی بگی انشاءالله خوشویستانم دیره دبرو پایانی حلقیم جاری روژان برنامه درو داروین دست خوشی زورم ببرای از خوشویستم که فرهاد
بسر جمعیوی عزان و خوشویستان و گیوگرانی روژانه برنامه درود تا بگشنوی کتر بخواهی گورتان اسپیرم سبحان ربک رب العزتی عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته وورثته وأحبابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عزيزانم ناونيشاني بابتا كمان فرورد كردن ببها برزكان ياخد ببها كان إسلام پیجو بچینه باسکوا کاتی کمروف کرداریگا که قصیگا که برهمی که بی داهی نانیک بریاریگا دا پالنری امانه چیه؟ چیه؟ لولا ما همانه لین عقل و شعوره یا خود بلین عقليه ونفسيه او مروفه باش عقليه ونفسيه وتكسايتي شخصيتي او مروفه لسرت شبنا مايك لسرت اساسيك برياره ذا لسرت اساسيك قساءك لسرت اساسي هل يستي ورقي وما ندرك لسر اساسي او بهاياني كتشين راوتي عيا هما با زمانه کی ایمانی الین الین دل و تا عقل و شعور اجریته و نفسیت و منطق اجریته و آو چین روانه لری باکو دایک و لری ما مستاو لری کسانی جورتر آچین ریل مناله و تا هر یکی لئیمه با پروسه ها رشد و پروسه پرورده کردن و بردوامیش او پروسه ها لپینچ خال پیک دی یا خود بلین پینچ پیک هاته هی پیک هاته یکم او ماموستایی او کسی که حلسه بپروسه که بپرورده کردنه که دو همیان اوی وریده گری سی هم پیک هاته بابته که برنامه که چه بهایه که اتو بیچینی چه بهایه که تو لای بری چوار هم شوازکی اسلوبکی میکانیزمکی پینج هم او بارودوخی که او کستیای دجی همو من به ما روشت بی ولی روانگی قرآن ولی روانگی اسلام و پرورده کردن ارکی سرکی پیغمبران بو پاش تبلیغ و قرآن بو من بسکا که حضرت ابراهیم علی نبینا و علی الصلاة والسلام دعای کردوا که خوای متعال روان کرای بنیری بو امتی امت نخوی نوارکا بو ام ارکانه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وتا أو كتابي كبوان أن يريبوان بخوين يتوا باشوا ويعلمهم الكتاب فيريان بك ودواي أوا حكمة ينفيرك مفسرين أفرمون حكمة يعني سنة سنتي في غمص صلى الله عليه وسلم چونك كس لقرآن ولأحكام خواتي نقشتو بقدر رسول الله عليه الصلاة والسلام واتا أو فهمي أو وأو توجيهاتي أو عليه الصلاة والسلام في أو تري حكمة ومنعاتي جنين معناه كتريج ببخشي ك لدروي بازنبي دروي بازني اسلام وبحكمتك دوزيتوا او وكل حديثات و يلا اثرك مسلمان احق الناس بها اما بس كمان لا اركي اخيره ويزكيهم واتب باكجي انا كاتوا او خلقانا اماده اكبو ورغتني بيامي الله سبحانه وتعالى چونيتي دروس كرديني او اما دباشه لو خلقیه چونیتی چندینی او بها برزانه او پروسه پیوتی پروسه پرورده کرده. للاکی دیکوا که رسول الله علیه الصلاة والسلام ارکی پرورده کردنی امتکی هبو ایمش که لأمتی اوین همان ارکمان لسره هر کسه بجوری توانای خوی ولایته هی بسر کیا که جلی اگری توش هول بده او بها برزانی اسلام بچینی تا ام بهای نبرزان بشه که لسستمی اخلاق دینکانی تریج امی هبوه و امرو گلانی تریش و امتکانی سرزوی هموی حول دا سیستمی که اخلاقی هبید بلام هیچیان وکو اسلام بر ریکو پیکی باسی ناکن بر ریکو پیکی شیطلی ناکنو لإسلام سیستمی اخلاقی لناو سیستمی ایمان آیا جانا کریتا ولی رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرمي كوا إيمان حفتاو أوندا لقا ياخد شستو أوندا لقا كولا فرمودي في غمرهاتو عليه الصلاة والسلام للصحيح مسلمة الإيمان بضع وسبعون شعبة يعني بضع وستون شعبة فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لتكي همو بها كان عقيدكي لا إله إلا الله ولا هموي خوارتر واتا حفتاو أون دهمين يا شصلو أون دهمين بريتي للا بردني زرر وزيان لرقي مسلمانانا لا بردني زرر وزيان بهايكا يتر أول رقي رقي بيادية رقي فاسكيلة رقي سيارية رگی شمنفره رگی پاپوره لا کشتیکانه لا دریاکانه یا خود روتکانه با آسمان و رگی فروککان گرنگ اویا ام دینه ایویت زرر نگا به مروف و معلومی جنابتانه که همو دینه کان هولی پینج مقصد ادن که پیوتر مقاصدی شریعه که پارسنی بیرو باوری خلقه ديني خلق ولاي إما ديني إسلام جا پارستني خويني أو خلقه و پارستني عقل و پارستني شرف و ناموس ياخد نسل و وچا و پارستني ثروت و سامان اگر ورد بينوا تماشاكين أنبها أخلاقيانا لناو منظوميك إيمانيان لناو سيستميك إيمانيان الإيمان واتا إيمان بيناسي إيمانك تعريفيك أولا دلقو بوبي هي بلا إله إلا الله دسبيك با لا بردني زرر وزيان كوتايد كي تسر خالكاني هموي بريتيا لبهاي أخلاقي روشت بوي في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام ام پیام گوریا که 23 سالی خیان با آیت کانی خواوا 23 سال تا قرآن کتایی هد 23 سال فرموده و جیان لناو ملتکا او دین گوریا کوی کرده و پیناسی کرد به پینج وشه انما بعثتو لأتمم مكارم الأخلاق ين صالح الأخلاق خواهي متعال مني ناردوه تواوكري دين بم تواوكري روشت برزكان بم تواوكري روشت برزكان بم واتا بيناسي إسلامي كر بروشت برز زانا قوركان من في الشواب الرزكاني إسلام او حال اسلام تگشتون که سیستمی اخلاقی جاناک رته ولگل ایمانه واتا اگر بروین کتیبی که وکو مدارج و سالکین بخوینین وحی امام هروی رحمتی خویلی بی که ابن قیم الجوزیه کرتی کردو تول بجلدیک بەڵام خۆی چەندین جەڵدە لە سەرەتا لە پێشەکیەکەی ئیمامی هەرەوی ئەفەرمێ و الدین هو الخلق دینداری یاخود دیانەت یاخود ئاین بریتیە لە ڕەوشت فمن زادەکە فی الخلق زادەکە فی الدین ئەوەی ڕەوشتی لە تۆ بەرزتر بێت دینی لە تۆ زیاترە ئاوها پێناسەکراو بەڕێزە و حدیثەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە فرمێ ئیمان ئەوەندە بەشە ئەوەندە لقە والحیاء شعبة من الإيمان حیائیش بەشێکە لقێکە لە لقەکانی ئیمان بۆچی لێرانە حیا شەرم و حیای جیا کردەوە لەگەڵ بەشەکانی تر بۆیە بزانین کە حیا لە بەها سەرەکیەکانە هەندێ لە بەها ئەخلاقیەکان لاوەکین و هەندێکی پاڵنەرن ئەساسین شەرم و حەیایەکە لەو بەها ئەساسیانە چونکە مەردایەتی لێ دروستە بێ غیرەتی لێ دروستە بێ پابەندبوونی لێ دروستە بێ مەسەلا ئەگەر یەکێک شەرمی هەبوو لە خوا سبحانه و تەعالی معسیەت ناکە ئەگەر یەکێک شەرمی هەبوو لە خەڵک غەشیان لێ ناکە فێڵیان لێ ناکە عەزێتیان نایە ئیذا لەم تەستەحی فەصنع ما شئت هەر ئەو ڕەوشتەیە ڕەوشتی حەیا خوا نەخواستە ئەگەر نەما رەسوڵ الله فەرمێ دەبڕۆت چێکەی بی ئەوانەی تر ئەخلاقەکانی تر سپوتەکە هەنابخە
1: تا دیدارێکی تر بەخوای باڵادەستان ئەسپێرم سەلامی خواتان لێبێ خۆشەویستان